الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: الله أكبر.
1: ارحمني واهدني وعافني.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: قائمة والصلاة قائمة. آت محمدا سيلت والفيلة وعثه محمودا الذي وعدته.
1: Kembilan Komaria FM di Muat Binjal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kenankah kami bagi baca zikir setelah sholat.

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق.

إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت اتقتني وأنا عبدك أنا على عهدك ووعدك استطعت أعوذك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك

إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم

فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله.

بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك

أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة

عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك.

لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له

0: الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله
1: Dibaca 33 kali.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: Dibaca 33 kali.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: Dibaca 33 kali.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
1: dari أبو يعلى شداد بن عوس رضي الله عنه dari رسول الله صلى الله عليه وسلم بلده sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
1: dari Abu Zar, Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Please.
0: Ustaz.
1: Arum bina.
0: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
1: Bila.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alam tahu kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
1: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الألم يجعل كيدهم في تضليل
0: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم
1: بجارة
0: بحجارة
1: من
0: من
1: سجين
0: سجيل
1: فجعلهم كعصف
0: أحجار محفوظ.
2: Mrs. Juwaria, before continuing the Zura, there is still a problem in the force. There are three buzzes. Him, Timmy, me. Try repeating it.
0: ترميهم بحجارة
1: من سجين.
2: Well, this is good. Then the second one, the letter fa. Be careful with the letter fa. There must be a hames. Not alam taru kayfa, but alam taru kayfa fa'af ukaf. Try repeating it again from verse 1.
0: Alam kafa'ilayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
2: Try it again. أعوذ بعلم من ترك
0: كيف أعلم كيف فعلك بعشرين سجنين أصحاب الفيل.
2: Continue until the end.
0: ألم يجعل كائنهم في تدليل الكبير وأرشد عليهم فرعون أبا بدير رابدير ترميهم بحجارة فجعلهم كاسفين محفوظ.
2: Repeat the last. Thimul it first. فجعله كاسفين. Don't hold it there. Not there. Not there. What is being held is not the فجعلهم that is being held, but كاسفين. Once again, tarmihim.
0: Tarmihim
2: bijarotin. Hold it first. Tarmihim.
0: Tarmihim bijarotin.
2: Min sijil. Min hold it first. Min sijil.
0: Tasin air.
2: Tarmihim.
0: Tarmihim bijarin. Sijil.
2: Good. One more. فجعلهم لا فعلهم
0: فجعلهم كعاسم مقبل.
2: Okay, let's try the Al-Humazza now.
0: بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همسة الهمزة التي جمع ما وعدها مالا يحسب أن ماله أخلدا أخلدا كلا لنبسا هتم وملو ترى الله الفوق أدراك ما الهتم نار الله المقهودة التي تطلع
3: على العافلة. على العافلة.
2: إنها
1: عليها
3: موسى
2: ولانجي منكلا
1: في عدد ما مدد.
2: In the 8th verse, only the problem is repeat. Allah to Allah to Allah to
1: Allah
0: to
1: Allah
2: Earlier, the one that was correct. Ms. Juwadia, earlier. The first one was correct. Innaha alayhi.
1: Innaha alayhi.
2: Okay, this is for the Surah Al-Humazah. Yes, the problem was only in the 8th verse. Tib. Barakallahu fika wa jazakallahu khair. Yes. Next, Mrs.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salam. Next, Mrs. Jamraya. Mrs. Jamraya, please.
5: Okay, Ustaz.
2: The peace, mercy, and blessings of Allah be with you too. Señales minas minas shaitan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق،

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها.

الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك.

0: المشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.